0: الأمور تصبح صعبة ما تقدم الوالدين في السن. إذا كنت تعتني بأحد أفراد العائلة أو بصديق يعاني من الخرف أو الإعاقة أو لديه حالة صحية مزمنة أو لديه مرض عقلي أو متعب جدا ومسن أو يعاني من مرض في مرحلته النهائية، فأنت لست لوحدك. مؤسسة مقدمي العناية في جنوب أستراليا Carers SA موجودة لخدمتك. سجل اسمك مع Carers SA من أجل الدعم المجاني. اتصل بCarers SA عبر Carer Getaway على الرقم 1-800-422-737. Carers SA مؤسسة داعمة للمحطة الإذاعية 5EBI.
1: Station sponsor.

0: ما هي الأدوية التي يحتاج إليها الوالد اليوم؟ ما هي مواعيد الوالدة مع الطبيب؟ منذ تقدم والدي في السن وتراجع صحتهما، أصبحت أقوم أنا بكل شيء. أنا بحاجة للمساعدة. الأمور تصبح صعبة مع تقدم الوالدين في السن. إذا كنت تعتني بأحد أفراد العائلة أو بصديق يعاني من الخرف أو الإعاقة أو لديه حالة صحية مزمنة أو لديه مرض عقلي أو متعب جدا ومسن أو يعاني من مرض في مرحلته النهائية، فأنت لست لوحدك. مؤسسة مقدمي العناية في جنوب أستراليا كيرز أس أي موجودة لخدمتك. سجل اسمك مع كيرز أس أي من أجل الدعم المجاني. اتصل بكيرز أس أي عبر كيرر جيت أواي على الرقم 1-800-422-737. كيرز أس أي مؤسسة داعمة للمحطة الإذاعية 5EBI.
1: Station sponsor.
2: What are you doing this Saturday night? Why not join me, Rita, for International Rendezvous on 5EBI? Sit back and relax to a selection of music from around the world. Don't be shy. Pick up that phone. Call me on 8211-7066. Give a shout out to your family and friends. You don't need to be alone on Saturday night. I'll be here from 8pm to 1am. You're invited to share International Rendezvous with me, Rita, this Saturday night on the longest running multicultural radio station 5EBI, 103.1 FM, EBI World on your digital radio or via the web 5ebi.com.au. Join in, it won't cost you anything. Come on, call me on 8211-7066. I'd love to hear from you. Everybody over here.
3: 5EBI, hear a world of difference.

الباتيست يحرج بالكشة مجمدة بالدخان. كل أربع باسيايات تباتيست يهرقص خان. كيف يبدأ تلا تلا نفسه مقطوح ينبطة ما شرطة يار.